حادثة في ملف الشغل الداري بالسكة في الإطار، تشوه معرض للقص مرضي بالحصر لحين ما توعى المسميات وتنتهي الأدوار. يا ركو